الكلام مش غصب عني انا اللي اخترت احبك دي اول خطوة صح وجودي جنب مني وجودي جنب مني انا صح وقلبي صح عرفت احلم وغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجة صح

مش غصب عني انا اللي اخترت احبك ودي اول خطوه صح وجودك جنب مني وجودي جنب منك تصح والف صح عرفت احلم واغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجه صح امنت يا حب اني من اول يوم قابلتك والعمر ماشي صح